وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انقذ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانشرنا على إقامة الدين. رب ختم لنا منك بالخير.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، وله الحمد وله الفضل وله الشكر. لا إله إلا الله، وارفع عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا من عليك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد النائمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وجودك العظيم وسلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا رحمن انك انت الغفور الرحيم. اغفر ذنوب والدينا وازواجنا واولادنا وذرياتنا وذنوب ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مهزوما. اللهم انت ربنا انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا الله فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامه. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اقسم علينا بحسن الاسلام والايمان وبحسن الخاتمه، ولا تقسم علينا بسوء الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.